بتفاجئ السير مسويات وكل الجوار والمطبات، ولما بيزيدوا الشتوات بفوتوا كل الميات لعندي لهون عالبيت. بكره التلج والبردات بخبوا كل الوردات، بكره النهايات لأنه مش مثل البدايات.